محمد وحماده واحمد ومنال وغاده والوالده الحاجه ام علاء والحاج نور

لو كان الحب يموت انت البديل ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل نفضل نعرق في بحر هرامك ولا نتنفس كبريت حجرانك.